التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته.